يا سا نظارة كيما يدرسا يا سا نهار يا سا نظارة كيما يدرسا وجزارك بلا بينا بومبي بيتسارة يا بسا

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

0: خوشیستانی شاشه جوانکی خاک تیوی لحرکی که بین جوانترین سلاوتان لبید خوشحالین امروز لعقه کنی برنامه ملوان که هاتی نولای اوی خوشویست لپرزگه که تری کردستان امرو لپرزگه حلبجن بگمان برنامه ملوان که لحر شوینک خانم کارکات و خزمت که برنامه ملوان که جلویه بای امرو خاتو کوستان اکرم للامان میوانو باز لا ازمونی خوی لپالو تا باز لا یادواری منالی خوی من بوده که خاتو کوستان سلاو دوید
1: سلاو لعویش سپاس بو ام بسر کردنوی بخیر بین سرچاو بو شعر جوانکی حلب جا
0: زور سپاس دکم ماشالله جلکان زور جوان
1: ماشالله خود جوانی سپاس
0: گرینگی بجلی کردید؟
1: به تأکید زوریش حزم لیتی
0: باشه با دوامی روزانه بکارین یعنی او تنها مناسبه کانا
1: با دوام نخیر لبروی من لسروکاتی زن خوی حالا بجا دوام کم ایستا بلام هر مناسبه یک هبید هر بونه یک هبید پیم خوشه بلام لجیانی روزانی اسایی ما زور جربه بی مناسبش با سردانی مالان یعنی با میوانداری که تک میوان یک دیه لباتی خود بگاری جلی کردی لبرکم زورم حزلیت با تأکید
0: باشه با کلوانا کتابی دیار حزد لجل رسانا کانی شوانیا
1: با تأکید خوشه با تأکید یعنی یکی کل مورکی رسانی باو با پیران من او مثلا ننک من پورا کار من یعنی کاتی که ادبین ام بینید یعنی بمشه وی بو یعنی بدائم لبر یعنی بو همو ایشو کاری که جیانی روزانی خوش یعنی پیو کردو همو شد راحتنا
0: راستا زور باشا خاطی کوستان حزم کل زاری خوتو باسی پینی ما هاتن تا چی گرکی و لتمانی چند سالی ولم گرکی آبوی
1: بله سپاس بو ام بسر کردنوی براسی یادواری کاتی که باسی یادواری منالی تکید ادبات و بسر دمی که منالی همو او جیانت که گزارت کردو و کشتریت یک بمیش کتایت ام گرکش که استعمال لیا و سامین اتوانم بلام ام گرکی که جیانی منالی لیره ابو من لا سی سرطایی و حتاکم اتوان بلم تا دوی ناون دی لیرا بوین اوش قناغی که قناغی منالیا اروی تا بردرگاو اروی بو خوندنگاو لگل هاورکان تا برکوتنی که زور باشد هبوا او ساوکو ایسن نبو منالان هموی لما علاو بیتو خلیکی آیپاتو ام انترنت تکنولوژیا که بشوی که ایسا براسی میشکی منالی داگیر کردوا امو بو خو من که لخوندنگا احاتی نو خواه خواه من بو کت من هبی پچین بردرگا جماری اگ هاوری خوشویستم هبو براسی سی الیرا البدرگا پت پتیان مانکر هلوکیان مانکر هلماتیان مانکر توب قارر مانکر اچون با مالی یک تری احاتین
0: و مالا باجی
1: با دلنیای و مالا باجی نمانکر ایسا لیو که احاتین سرکوتین بدا خواه ایسا یعنی امگرک با هوی فراوان بونی شارا و با هوی اوی که ایسا امگرک بشوی که زیادر بو بشونی که بازرگانی بلا مهر بو یادوری هزری تاککانا کلیرا جیاون براسی لبیر ناچه توا یعنی ام کلانانا هر هموی اتوانم بلیم چاو شرکه من کردو لکلانی ام دیو روشتونی لکلانی او دیو هاتونه توا او خزانانی کلیرش بون همو بکو خزانی خو من سیر مانه کرد جاری و های کبروش تینا اگل نیو روش لیونان من پخوارده یعنی مالا و هیچ گرفته کی نبو امانو لما مالی فلان کسین یا اما چی منه کی گوره مانه بو بو خود زانی او خانو هموی شرقی بو حوشه کی گوره ها بو توالت و حمام لپیش ها بو دو سی جود لسر ها بو چی منه کی گوره من ها بو زور جر مالا باجینه من لما مالی اما اکی یا لبردرگای مالا و اما کرد اما انا براسي همو يا دوريه كي زور اسما
0: اسم بيوندي كومولاتي ما بي كيسان خان
1: بدا خو يعني اسو بيوندي كوم كومولاتي انا ما وبلام او هاوري انا كلو سردمي من علي ابون اتوانم بلم يعني تارا ديك بيونديك مان هي زور جار كو ابينوا يكتري ابينين اگر چی هنی کان لسلمانی نو هنی کمان لیرین ولام کاتی که دعانی شین بتأکید که یکتری ابینین یکی گلق سکان من بیروری کاتی او فتره یک کمنال بوینو کچون بساد و ساکاری و سانایی بخو من یاری من اکردو به هیچ گرفت یک
0: دکری بلم منالی که چون بوید؟
1: ولی من بخو منالی که بزیو بو یعنی اتوانم بلم لخیزانه که منایی که کملو منالانی که توزیک حزم با سرکشی اکرد.
0: باشه.
1: مثلا اگر بیان و تایا، بوم و تایا، روم درو، بیان و تایا مرو، ابوای هر بروشت مایه. يعني أو أي شكل جورة سركشة كان أتوانا بلهم هتاكو إستج بزور شتيما ما وتوه بونمونا بمعنى وانا معنوي استا اما لروجلاتي ناوراستا لكومالاك لكومالغاكا اجين تاراديك اتوانم بلهم جنان توشي شنا هاكي شو غرفتو مشاكل ابنوا هيك قوم الواني ك هميشه بيستوما داكو كي لما في جنان كم هميشه بيستوما مثلا او بربستانه تيبرين كابن ريغر لجياني روجانا ما او هيك الواني ك اتوانم بلهم من كسي كي بزيو بوم وسركش بوم لا جياني روجانا ما
0: باشا لم قركيا تشتيك زور زور لخيال تماويس بس راتي كي خوش بوم باس بي
1: بس راتي خوش
0: شلقم دراو سيابو بيان لقل غفي وقيان لقل خيزانا
1: كتا اوسا بابتيك هبو من اعلان اهاتن جرس يعني ايالة درقاي مالان ورايانا
0: كرت اوت كردو كيزا
1: خان من كردو ما بلام مثلا بلين مالي ايما ايما بيانش خوشكو برايك بوين
0: باشا
1: بيانش خوشكو برايك بوين كاتك كجرز أدرال مالمان وراين أكرت كأهاتين كباوكم أرشد أي كتو ككزنابو ترابو أوني ويزاني مثلا كوري جنجو بو كتكان هاتون أو خوش بو مثلا وباوكم ترابو أو أخسيكي أكرت بدل يا إما خوش معن هاد لقل أو شن هاوري ما هابوين جاري وهابو أشوين بونو منا بينشج هاوري بون أشوين جرس مال المالي يكيق لهاوري كان يعني كتي أو مالش مال لقل أبو جرس مال الدرقين مالي خواني أو رامانا كرت يعني أما أتوانم بليم هر وكو كاريك بو لو تمنا لو كاتاني إما يا باوبو يعني من الان اويا كنت كربايا وتشكج بوايا انجالي رئي مهاور كان من جوازين ابو مثلا كربيت يا اخو كجبيت يعني همو قران وكشاني قرق بيك وكا بيك ياري معنا كرد بيك و هلو كان معنا كسو هلو كان يك لا ياري قران كان توب قارن مثلا بتبتين فرق نبو هر هم جوازين ابو بيك وكركان وكشكان همو ياري كان معنا كرد
0: باشا من الاني اس زيادة بتكنولوجيا وسرقالن كام يعني في بعض ما ميك جاران وسردمي إيوة كمن الله هات الدرو ياري أكل يعني مسردمي اسم من الله جورا ويو أيبادك موبايلك بدستوايا
1: أزاين شونا همو هنيك يعني شن رهندك هي أو كاتي إما أم سوشيال ميديا بمشي وي استنبو أتوانم بلم أو طاقي كي باشتري في أيات لبرويتو همو يعني همو جسد لقلي أجولا مثلا أروشت الدرو أروشت جويكي كوا أروشت فضائكي كوا قال هاوري كانت يعني شن بركوتنيك هبو مثلا جاري وهبو لواني شرش ما بكر دايو ليك تريش ما بايو دواي ساعاتك بيك واشت ابوينو بلام است توركم ملايا كان توركم ملايا كان شو سوشيال ميديا اقد بيتو بشويكي ارياني بكار بيت وبشي اوشي تابد من البروات الدروا بلام بدا خو است جيان وهاي لي هاتو هيج دايكو باوكي متماني اويني من علاقي بنيره تبردرقا يعني كيشو غرفتا كان لوايا او كاتك كيشو غرفت نبو من يشتبكوا أمجن بيا إما قرآن وكتاني جرق بيك وياري معنا كت يعني هجبر كوتني كي نرياني نبوة كبيت جرفت لبين معنا يا أخو هس ما كربيا مرة قزي برامبر ما نكرة بلام بدأ خو إستا بارودو خك بشي ويك أتوانا بلام تيك شوا يعني متمانا ما ولا بيني دايكو باوكا ك من على كان يا بني رت دروا يا بو نمونه يا ما اوصا روشتين مثلا مالي بورو خالمان بشو اماينوا يعني زور زور تاني وشو بيك ولا قال بور زاكان معنا لا قال خالو زاكان معنا لجير يك جي قال لجير يك بتانيا يا ري معنا كر بلان بدا خو اس او بدينا كينات واني اوش بهي همو او قران كاريا كتو برو لنا كاوي كبسر كمال جاي كرديا هاو كانت وان را بشوي كي ارياني ور بجيريت وما لي لقلا فكريت بداخل اقول لك وثاني اللي بوت وينا بدلني ايا ومن وكو خوم جانا رابور دو كزور ساده وساكارو سانا بو خوش تريش بو
0: باشا كريستان خان بداخل او كارساتي كبسر باريس جه الله جاها وشانزيسيا خوتو خان وادا كد لي ربون
1: بلا بداخل وانا بلم اوي كي كل روج مي جو نهامتي كاني جي

0: بخشین با باغچکانی سلیمانی تا کسودی لیور بگیره
1: کاریشی گرم یا براست
0: زور سپاس جا پیم خوش تازه ترین هون راوم
1: باش
0: امرو بگو من هون راو کنی من با مندالان
1: با مندالا بگو
0: بله هون راو که من بحثی میروله که
1: میروله
0: چند جوان میروله گرجو گولو خنجیله بیانیان که خور حال ده ایتر او را ناوسته شیرینی لهر که به بخیرائی بایده چه با آزایی و بیوستان خواردن دخات سرشان خوی زور بچکو لو جوانا بلام وک پالوانا هرچند تماشای دکم من سر لوا درناکم او همو خواردنانا با که دبا روژانا سرم لوا سرماوا نخششی با کشاوا با ببین بهاو ریان هاو کارو هاو دل ریان
1: دسته کنید
0: خوش زور سپاس
1: براستی منی چون خیالی اما با شوی با
0: الم هنراوه یا یک میروله اناسینی با منال
1: واحد.
0: دو تی اگینی که میروله هرچنی بچوکا بلام اویش کاری که گرانه که
1: براست
0: چون که من لگل اوی که ام شعره لسر میروله نوسیمه با همان ریتمی اوی که بتوانم من الله کن اشناب کم با کاری میروله و ایشکانی حتون چی رو کشم نوسیبه لسر میروله
1: لسر میروله
0: باسی اواکا که میروله چون خواردن که اکاتا و چون لکو اجی او خوارنانه که که اکاتو بو که اکاتو امانه هموی پیویستم نال لقناقی بخشی منالانه بیزانه
1: من امی او پرسیره بکم امم پیم خوش روی جناب سباسی میرو نسندنی با من دالان
0: بله
1: میجوی تمنی من ده شتی تره هم پیو تیم بای خشن خوما لیب که شیروی چند بای جرانو دیوکا وای کردوها تو استا اوشتنه ماو
0: بیگو من اوانی که لکو ناهبون همو قناغه خود ازانی گرانکاری به بردوامی هیا لوانه بلین استا هنگاوی چوینه تپیشوا مثلا اوشی نپروردهی من هبو یا خود چیروک من هبو که لگل است و قناغی تمنی من الله نگونجاو لستا اتوانم بلیم برا هاورکان من سرقالی اوان که چیروک لو بابت ترسناکو بو نمونه خوین و شر و چقو او بابتانه که لگل تم منالا نگونجه و حسم کرد باسی رولی نو سرکانی هاورشم کم چون که بایی به سر ماتیه نپاره یکی گلو نو سر زور برزانه که زور هاوکارم بوا به طیبتی که چون متبواری ادبی منالام من راست بابتی پروردهی منالام زور نوسی و بلام خودتان ازانن که بابتا که ابه با ادب ادبیش که طیبت اکره با منال منال زور هستیاره و تا ابه حسابی دورو نزیک که لنوسین یکا که اتوی با منالی بدید دوی اوی خود چند جاریگ به سریعه چی توا بگو من اما پیویستد با کسی که لخو با ازمون تره لخو شعر زیادتره یا خود او با کسی که زیادتر لمن ازمونی هبه یکی گلو کسیت یه زور جوانانه که اتوانم زور هاو کارم بو راوی جی پی اکم لکار ادبی اکن ما زور با رز مانسا امین محمد بوا اتوانم بلم نک هاو کاری من بو بی هاو کاری زور بی اونو سرانه که لبواری ادبی منالا کار اکن بتایبتی اوانه که تازه دین بواره که و هاو کاری که زور باش مانه و زور سپاسی همو او هاور برزانش مکم جگه لماموسا امین واتا نم یک یک نایم بینم چون که دعایی بو اوی توشی او نبین لوانه کسی که زور هاو کاری من بو بیه بلان به شوی که گشتی سپاسی همو یعنه کم و همو او گوفر و روشنامه عزیزانه که هاو کار من لبلاو کرنوی هم بابت پرورده یکن هم بابت عدب یکن
1: بله سب بکوی برهمکان چند دانه که بچاب گیی و
0: لیستا دو کتیبی چاب کرام هی یکی کن چیروک یکی کن هنراو
1: بله
0: بەڵام چەند کتێبێکیشم هەیە بۆ چاپکردن پێویستی بەوەی دەرفەتی بۆ بگونجێ یاخود هاوکارێکم هەبێ تاوەکو بتوانم چاپیان بکەم. یەکێک لەو کتێبانە کاریگەریەکانی ژیری دەستکردە بۆ سەر مناڵان لە قۆناغی باخچەی مناڵان، یعنی تایبەتە بە قۆناغی باخچەی مناڵان لە هەموو ڕوویەکەوە، لە وێنەکێشانە، چیرۆکە، یاریە پەروەردەییەکانە، سەرجەموارەکانی ترە، هەتا ئەتەکێتی نانخواردن و شێوازی هەڵسوکەوتکردنی مناڵ. یەکێکی تر لە کتێبەکانم بەناونیشان ئەر کتێبێکی چیرۆکە بەناونیشانی کەروێشکە نەرماڵە. کتێبێکی تری چیرۆکم هەر ئامادەیە بۆ چاپ، زنجیرە چیرۆکە، نۆزدە چیرۆکە، سێ کەسایەتی تیاە لە سەرەتای چیرۆکەکە و تا کۆتایی چیرۆکەکە. کەسایەتیەکانش ناوی مناڵەکانی خۆمن و حەزەکەم لێرەشەوە ناویان بهێنم. من لە ساڵی 2007 هاوسەرگیریم کردووە. هاوسەرەکەم کەسایەتێکی زۆر جوانی هەیە، کەسێکی زۆر بەڕێزە، هاوکارێکی زۆر باشمە. ئەتوانم بڵێم ئەو هەر هەنگاوێک کە ئەینێم بە پشتیوانی ئەوە ئەینێم زۆر سپاسی ەکەم. لەگەڵ ئەم هاوسەرە مەڕێزی سێ مناڵی زۆر ژیر و سەلارم هەیە، ئەتوانم بڵێم زۆر کات لە کاتی ئەوان ئەبەخشم لە ئیش و کارەکانم، چاویان ماجەکەم، ئەویش دوو کچەکەم نیما و سیما کوڕێکیشمان هەیە ناوی نوایە.
1: هەستەکەی هیچ چەند ڕێڕێی تۆ بگرنەوە؟
0: یەکێک لە کچەکانم بەڵێ تا ئێستا لە پێنجی ئەفولە یانزەی وێژەیە، ئەوە خۆمان زوو بە پێنج حسابمانە گرهێرەوە ئێتیامە ماوەتەوە لە یانزەی وێژەیە. بەڵێ تا ئێستا دوو چیرۆکی بڵاو کردوێتەوە. ئیتر هەر کە ئەشم زانی ئەها تاکە توانای
1: هەیە
0: ئەو زۆرتر بۆ تەمەنی خۆیان ها بۆ مێر مناڵان ئەنووسێ، بەڵام هەرچی بتوانم هاوکاری ئەبم ئیشەڵا بەڵکو بتوانێت لە داهاتوە خزمەت
1: دەسەکانی خۆش بەشتێکی باشەکە
0: ئیشەڵا.
1: بێگومان پەروەردەی منداڵان و نووسین بۆ منداڵان زۆر جیاوازە لەگەڵ بۆ مێغ منداڵ و بۆ گەورەکان. تو هەر خۆت لە ئەوڵەوە هەر حەزت کە دووچیتەوە بوارەوە یا چی؟
0: لە ڕاستیە بۆ مناڵ ئەنووسم، بەڵام ئەوەی کە هاوکارم بوو بۆ مناڵ بنووسم و لە پێویستیەکانی مناڵ تێبگەم کارەکەم بوو. یەکێکم لەوانەیە کە کارەکەی خۆم زۆر خۆش، یعنی لەوانەیە زۆر کات ڕوبەڕووی ئەوە بوو بێتینەوە، چینەتە ناو کۆمەڵێکەوە کاڵی ماوەستای باخچەی مناڵانم کەمێک لە لای سیر بێ، چۆن بۆ لە ناچیتە قۆناغەکانی تر، چونکە من پسپۆڕیەکەم هونەرە، لەوانەیە بتوانم لە قۆناغەکانی تریشا خزمەت بکەم. بەڵام ئەوەی کە منی لە کارەکەم هێشتوتۆ خۆشەویستیمە بۆ مناڵ، مناڵم زۆر خۆش ئەرێ، ئەتوانم لە ماوەیەکی زۆر کورتا ببم بە هاوڕێی مناڵ، بە شێوازێک پەیوەندیەک دروست دەکەم زۆر کات کە تێ ئەپەڕێ، مەسەلە چەند ساڵێک تێ ئەپەڕێ، بەڵام ئەو پەیوەندی من لەگەڵ منداڵەکانە بەردەوام ئەبێ. ینی نمونەشمان هەیە بۆ ئەوە، من لە ساڵی 2022 لە باخچەی مناڵانی چەمچەماڵ کارمە کرد. لەوێ مناڵێکی زۆر ئێسک سووک و جوان لە ژوورەکەم بوو. ئیتر کات تێپەڕی، بەڵام ئێمە بە بەردەوامی هەر پەیوەندیمان مابوو لە ڕێداکیەوە، پەیوەندیم پێوە ئاکرد تا ئەلەم ساڵانەی دوایی یاوە دوو ساڵ پێش ئێستا پەیوەندی پێوە کردم ڕۆژێکیان ئەویست هاوسەرگیری بکە دایکی ڕازی نەبوو، داوای لێکردم کە بڕۆم هاوکاری بم لەو بابەتەیە. لێرەوە لەگەڵ هاوسەرەکەمە چوین بۆ چەمچەماڵ، سەردانی دایکیمان کرد، لەگەڵ یادانشتنێکمان کرد، زۆر بە دڵخۆشی و بە داواکەمان ڕازی بوو. پرۆسی هاوسەرگیرەکە چیمان بۆ
1: جێبەجێڕاستی
0: جا ئەوە بۆیە بە نمونە هێنامەوە. یەکێکە لەو پەیوەندیانەی کە
1: ئەمێنێتوان
0: ئەمێنێتەوە اینجا بێچگەلەوەی، یعنی کەسی زۆر جوانی تر کە ئێستا لە پلەوپۆستی زۆر جوانان زۆر دڵخۆشم پێیان کە ئەیان بینمەوە، مەسەلە خاوەن بڕوانامەی بەرزن. ئەتوانم نمونەیەکی کەش لەسەر و بابەتە باس بکەم ألم ماوية بيستمان بچن برسيري كي ياسايي هبو
1: بله
0: منش كسيك لبروفايلي فيسبوكا كما پاريزر بو نامي كم بو نارو داوام نكر اگر كاتي هبه پيواندي پيوكم دوائي اوي پيواندين پيوكر يعني زور دلخوشي كردم بوا لقل اوي والامي برساري كانم همولي وارقر في وقت متي ما وصى رنجته من ناسي بلام تو ما وصى من بوي لصالي 2000
1: هو ما يشان أزياء
0: كمان
1: أوني تبتوا دل الخوش
0: جزور بيد الخوش بم لو يعني دل الخوش تري أو بم ككساتي كي يجكر جواني هبو أو كاري كبيز بو بكرة ببيع وي كسكة ومالك بناسه كاري كي بو جيب جيكردن ببيع برامبر
1: بلي.
0: يعني وتي أواهر شتيكي زور بسيطة من بو ما مستاكي خوني بك
1: بله ما مستاك شو تورات شي علينا من دال من أو أواني كبير ما لبخشي ساوان ودس بيكين على أوكو كاغذي شي سبي وعد شي لسا بنوسيتو أو أشنيتو
0: من الله قناغي باختي من الله باختي من الله 4 و 5 تيا امينيتوا اتوين بلين هستيارترين قناغه لتمني من الله چونك لو قناغه من بنتشيني كساتي من الله بنتشيني كساتي من الله قناغي باختي من الله لبرقوا ما مصاز زور في ويستا لبر هستياري قناغه كبزاني چون هل سوكوت الرفتار اكا چونك اما خوما نزانين منال او انديل الرفتار كان وفيري بي بوتن فيرنا بي خوي بوي اشلين تشيروك كاري جرترين ريقا بو فيربون لقناغي باقشي منالانا چونك اما لتشيروك كان باسي كساياتي كان اكين بيقومان همو تشيروك لاني اريني ونريني هي
1: تولي
0: رجع راسته كي بيشان أدي ببيع وين راسته وخوبه يبلي أمكاره هلا يا دي بتشيروك تي أجيني كأمكاره هلا يا النبي.
1: دواعي جتواعي زوزو أي بيبلي تقدر تخاريش هلا يكبلها.
0: بلى. خوين خوين نايكن يعني من خوم أتوانا بلام تجربة مهي لسرقوا كتشيروك جريت أول منا باسي بتشيروك باسي أوه كي باسي من الله كي باسي بابوليك كي بابولك أروى أفرس سماء كا دورك تودعي مالي خوينا دوزيت ودعيها وكارينا خلكي كاكا تودي بيشوي مثلا قشتك كي من الله تعني بتشيروك وبجريت هر أم تشيروك اللي مش كي من الله كمانة توا لقشتك أنا تعني ليه دورك توا شون كأزانة كدورك توا ونبي انجا اما يكيك لو لا مثلا كاريجيري كاني باختي من الان اتوانم بلا ما وصياني باختا اتوانم سود لازموني كساني بوسبور وشعر زاور بقري يكيك لو كاراني كمن دو صالة لباختا كي خومان انجامي ادم كتيبي كي زور برز دكتور كريم قريتشا تانية براستي خزمتي كي زور نايابي كردو باكو مالغا كمان باقشتي وبتعبتي جبو من دالان اوش كتابي راس كردنوي رفتاري منالا من دوائي اوي خون كتابكم خوان دوا زور بي سرسام بوم هاتم لسر او كتابي او فورميكم دروس كربو من دالان اتر ببي ان فورما دانشتنيكا كي لقل دايكو باوشي منالا بطاي منالا كأناسي حزيلة چي خواردنيكا حزيلة چي خواردنيني لما الله وكساعتي چونا چون هلسو كوتكا لقل خشكو براكاني وشي نا پرورده بكار اهيني وشي بلونا خيرو وشا پرورده جوانا كان وشا كاني رز بكار اهيني اتر سرسامة بچي ماموستايك تاچان باقشاكي خوشي تاچان آسو دين باقشا کاملا پرسیارم لسر او فرما دروس کردو گریبستیکم کرد لگل دیکو باوکو مناله که یکی کلمه مستقیمی وکو شایدی لو گریبسته اون اما هستم کرد بهشترین و جوانترین ایش اگر ما مستقیم تو این دبخت کنه بیکه چون که زور گرفتی رفتاری منالم لرگی او فرما چاره سر کرد بون من منال هي شرانجيزة هي جنيو فروشة هي موبايل زور بكاردينة هي اللي كاتينا خواردنا موبايل بكاردينة هي بدسنا أنا خواك وشكو شاطال بكارنا هنا يتر كومالي قرفتي تترس مان هي شرم مان هي قوشقيري مان هي توك انفورمي بو بركيتو تو ازاني امنالك يا شي شي دو ايدي تسر كي شكاني كارك لا
1: ويبو دو روج شهر اسفادي
0: لا ورشي دو هما جاري كي تر لقل خزانه كي دائم شي تو بو يبزاني ام كاري تو كردت تاچن كاردانه وي هبو تاچن كاري گري دسر منالك دروست كي بيگومان لدواي بدو اداچون كان هر بدو اداچون ايش مان هيو بنوسين جا جواني او ايش لوي ابو منالك خوان پنجموري انا كي يعني وعدم بي ادان اگر تو ام چن رفتاره بتوانین بیکو خوشم نگل یا جود اکر بیکو بتوانین چاره سری بکین لورزی دو هم ده من دیاری اکر پیش کجه کم لبر خاطری او دیاری اتوانی تو کمال گرفتی منالک چاره سر بکین
1: ما موساد شروع ماوی برنامه که برو کتایی بداخ و شلا جار اشتر لبرنامه ایچ که بیگه گی نوا اگر شتی کد ما بیل بیدت شو بیدی حس که باسی که پیم خوشه
0: تاک تنها شتی که بیرم چو لیستا سرقالی نوسینی رومانی کم با من دالان ایشالا لدهاتوی که نزی که تواو ابیو اوکاتا چاپی خکینو ایخین سر خرمانی ادبی منالان ایشالا اترشتیکی اوتوم نماوا تنها اویا من لشارشکی چون چمال دایی بوم همیشه شنازی بواکم که کچکم تمانی منالیم لوی بسر بردوا کسایتی زور جوانی تیای چون چمال چون چمال اتوانیم بلین لسالی 1946 وکاتی که برای شاکر فتاحه ببقایم قامی او شعره کمالک کار روشن بیری و ادبی و هنری کن لوبرواره و اتوانم بلم دستی پیکر روشنامه انها و روشنامه چمچمال ها و چند ها چلاکی هنری و ادبی و روشن بیری لو شعرشکه یا پیشکش کراوه لهر شوینه که ولو لهر شوینه که امن اجتماعنه هر مروفک، هر خدمتک که خدمته بلام له هر شوینه که ام کردستانه عزیزه من بجیم هر اتوانم بلام خون با کچه که چمچمال ازنم
1: چمچمال ازنم، مای شنازی بایم
0: از شنازی پیواکی زور سپاسی برستکم با ام نیوانداریه زور خوشحال بوم که لنزیک و یک من ناسی سپاسی ام براد برزانه اکم امرو هاو کارمان بون زور سپاس بود دستگاه روشن بیری جمال عرفان امرو بوین با ارک بوین هیوای بردوامی سرکوتون با برنامه که برزیش خواست
1: زور سپاس بمنون امرو تو من عزید ده
0: زور سپاس
1: ازن و خوشویستان منیش لرای خوما جاییش که سپاسی ام دستگاه خوشویستاکین که بردوام لخزمت خواندنان وقتی زور زور جوان ایران رازن و تو و دولمندیان کرد و زور زور سپاسی او برای خوشویستانش مکم که لپشتی کامیرون همیشه اوان پال پشتی منن حتی به یکش نو من در برنامه ایچ که و دگل کسایتی چی تر بخوای گورتان اسپرین خوای گور پشتیوانی همولا یک من بیرد

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو